0: في العالمين إنك حميد مجيد.
1: راديو P 102.4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.